المساكن وارتفاع تكاليف البناء ومستويات التوظيف وتوافر التمويل. كما ويرجح اقتصاديون استمرار نمو معتدل خلال الفترة المقبلة، خصوصا إذا تراجع التضخم وأسعار الفائدة مع بقاء القدرة على تحمل تكاليف السكن تحديا كبيرا للمشترين، ولا سيما المشترين الجدد لأول مرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز وسط استمرار التوتر في المنطقة. من جانبه حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدول المجاورة من المشاركة في الحرب الاقتصادية الأمريكية، قائلا إن طهران ستعد من يشارك فيها عدوا. وقال الرئيس الإيراني مسعود باسيكيان إن بلاده لن تقدم تنازلات، مؤكدا أن الأفضل إنهاء الحرب وإيران في موقع قوة. وأكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية جاهزية منظومات عسكرية جديدة، فيما قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن بلاده لا تخشى التهديدات أو الحصار الاقتصادي. وأضاف عرقجي أن جميع التحركات الأمريكية فشلت حتى الآن، بينما قالت وزارة الدفاع إن قدرات أخرى لم تكشف بعد. ودبلوماسيا، أعلنت طهران أن رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير سيزورها اليوم الاثنين على رأس وفد رسمي. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في قضاء النبطي جنوبي البلاد بقذائف فوسفورية في إطار اعتداءاته المتواصلة على الجنوب. أكد رئيس تايوان لاي تشينغ تي خلال زيارة إلى جزيرة كينمن أن السلام لا يضمن إلا بالقوة، وأن بلاده لن تتنازل عن جزء من أراضيها وفق قوله. وجاءت تصريحاته في الذكرى 68 لمعارك عام 1958 مع القوات الصينية. يتواصل التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية الرسوم الجمركية، بعدما رد دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي أعلن عن رسوم جمركية مقابلة بالتزامن مع دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ. وكتب الرئيس الأمريكي ترامب على منصة تروث سوشيال أن كندا تريد مزايا ولاية أمريكية دون أن تكون كذلك، مضيفا لقد طبقوا على مزارعين العظماء لسنوات عدة رسوما جمركية باهظة كفى. أخيرا، أصيب 37 شخصا على الأقل في زلزال بقوة 5 درجات وتسعة أعشار الدرجة ضرب شرق اليابان وشمل منطقة طوكيو. وتسبب الزلزال في تأخير رحلات القطار وتضرر أنبوب مياه من دون تسجيل خلل في المنشآت النووية أو إصدار تحذير من تسونامي. وفي وقت لاحق تعرضت هوكايدو باليابان لزلزال بقوة 6.2 درجة. متابعينا الكرام، قدم هذا الموجز خضر الكردي من غرفة الأخبار في الإذاعة الإسلامية. أشكركم بدوري على المتابعة، وانتظروا الأخبار اللاحقة. إلى اللقاء.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way we live.
1: جويم FM سبونسر.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
7: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
8: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
9: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15, with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested, with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive an enriching environment.
10: Poštovani slušaoci, assalamu alaikum. Pozivamo vas na najveći i najposjećeniji multikulturni australijski mevlud koji će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine u Whitlam Centre na broju 90A Memorial Avenue, Liverpool, sa početkom u 16:00. Kapije će biti otvorene u 15:00. Ulaz je besplatan, a za namaz, abdesthane i sađade su obezbijeđeni. Dođite da zajedno obilježimo rođenje pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na mevludu će učestvovati muslimani iz raznih krajeva svijeta. Program će se izvoditi na engleskom, arapskom, bosanskom, turskom, afričkom, urdu i malezijskom jeziku. Bujrum i dobrodošli.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

مستمعينا الكرام، ننتقل الآن معكم إلى مقابلة مهمة أجرتها الزميلة سامية باللغة الإنجليزية مع براد واتسون، المدير الأول لبرامج التعافي والقدرة على الصمود في الصليب الأحمر الأسترالي. تتناول المقابلة موضوع الاستعداد للكوارث وحالات الطوارئ، وبشكل خاص الفيضانات، وكيف يمكن للعائلات والمجتمعات أن تكون أكثر استعداداً لمواجهة مثل هذه الظروف، وما هي المساعدات والخدمات التي يوفرها الصليب الأحمر للأشخاص المتضررين. تتناول هذه المقابلة مع براد واتسون، المدير الأول لبرامج التعافي والقدرة على الصمود في الصليب الأحمر الأسترالي، كيفية استعداد المجتمعات لمواجهة الفيضانات وغيرها من حالات الطوارئ، وكيفية الاستجابة لها والتعافي من آثارها. يوضح واتسون أن الصليب الأحمر الأسترالي يتبع نهجاً شاملاً لمختلف المخاطر، أي أن طبيعة الدعم الذي يقدمه تكون متشابهة إلى حد كبير، سواء كانت حالة الطوارئ ناتجة عن فيضان أو حرائق غابات أو إعصار مداري أو كارثة أخرى. وخلال حالة الطوارئ يمكن لمتطوعي الصليب الأحمر تقديم الإسعافات الأولية النفسية والمساعدة في مراكز الإجلاء والمساهمة في لم شمل الأسر ودعم الجهات الحكومية. وتختلف المسؤوليات الدقيقة للصليب الأحمر بين الولايات والأقاليم وفقاً لخطط إدارة الطوارئ المعمول بها. ويعمل الصليب الأحمر بالتعاون مع جهات مثل خدمة الطوارئ الحكومية SES والشرطة والمجالس المحلية وغيرها من المنظمات، وتتولى جهات رئيسية تنسيق الاستجابة للطوارئ، بينما تؤدي كل منظمة الدور المحدد لها. فعلى سبيل المثال، خلال الفيضانات الأخيرة في الإقليم الشمالي ساعد الصليب الأحمر في تسجيل الأشخاص ولم شمل الأسر وتقديم الدعم النفسي في مراكز الإجلاء، بينما تولت منظمات أخرى خدمات مثل تقديم الطعام والمساعدات المادية. ويؤكد واتسون أن الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات ينبغي لهم التوجه إلى مراكز الإجلاء المخصصة، حيث يمكن جمع مجموعة من الخدمات المختلفة في مكان واحد، ويوجه الدعم وفقاً للاحتياجات التي يحددها الأشخاص المتضررون أنفسهم. كما يدرك الصليب الأحمر أن الناس يختلفون في مستوى احتياجاتهم ونقاط ضعفهم، ويمكن للبرامج أن تدعم كبار السن الأستراليين والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية. ويشدد واتسون على أهمية النهج المتمحور حول الفرد، بحيث تؤخذ الظروف الخاصة بكل شخص في الاعتبار عند تقديم المساعدة. ومن الموضوعات الرئيسية في المقابلة أهمية الاستعداد قبل وقوع الكارثة، ويشجع واتسون كل أسرة على وضع خطة للطوارئ، ويوفر الصليب الأحمر خطة الاستعداد للطوارئ Emergency Ready Plan، كما ينظم ورش عمل للاستعداد للطوارئ تستغرق عادة نحو 90 دقيقة. وتساعد هذه الورش المشاركين على الاستعداد في عدة مجالات، من بينها المعرفة وشبكات التواصل والدعم ومستلزمات الطوارئ والوثائق المهمة. وهي مصممة للبالغين، ولا سيما الأشخاص المسؤولين عن رعاية أفراد آخرين في الأسرة. كما تتوفر برامج منفصلة لتعليم الأطفال كيفية الاستعداد من خلال المدارس. أحبابنا، وينبغي للعائلات أن تعرف أين يمكنها الحصول على معلومات موثوقة أثناء حالات الطوارئ، بما في ذلك من هيئة الإذاعة الأسترالية ABC والمجالس المحلية والجهات المختصة بإدارة الطوارئ. كما ينبغي الاحتفاظ ببيانات الاتصال بأفراد الأسرة والأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وشركات التأمين
وغيرها من الخدمات المهمة، كما ينبغي حفظ الوثائق المهمة مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد وسجلات الهجرة ومعلومات التأمين في مكان يسهل الوصول إليها بسرعة. كما ينبغي للعائلات تجهيز الملابس الأساسية والأدوية ومستلزمات الأطفال الرضع وغيرها من الاحتياجات الضرورية تحسباً لعدم توفر سوى وقت قصير للإجلاء. وينصح واتسون بشدة الناس باتباع تعليمات الجهة الرئيسية المسؤولة عن الطوارئ، ولا سيما عندما توصي الشرطة أو خدمة الطوارئ الحكومية بالإجلاء. وينبغي تجنب الطرق والمجاري المائية التي غمرتها الفيضانات، لأن تقدير عمق المياه وقوة تدفقها قد يكون صعبا، وقد يؤدي تأخير الإجلاء أو محاولة القيادة أو السير عبر مياه الفيضانات إلى تعريض السكان وعمال الطوارئ للخطر. أحبابنا، وتعد الروابط المجتمعية أيضا جزءا مهما من الاستعداد، ويشجع واتسون الجيران على معرفة بعضهم بعضا وعلى الاطمئنان إلى الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر أو يحتاجون إلى مساعدة إضافية. ومع ذلك ينبغي ألا يعرض أفراد المجتمع أنفسهم للخطر، وأهم مساهمة يمكنهم تقديمها أثناء حالة الطوارئ هي الابتعاد عن طريق فرق الاستجابة واتباع التعليمات الرسمية. وبعد انحسار مياه الفيضانات يواصل الصليب الأحمر تقديم الإسعافات الأولية النفسية والمساعدة في لم شمل الأسر والدعم من خلال مراكز التعافي التي تقودها المجالس المحلية ولجان التعافي المجتمعية. وقد تجمع مراكز التعافي بين خدمات تقديم المساعدة المالية والسكن والمساعدات المادية وغيرها من أشكال الدعم. ويؤكد واتسون أيضا أن التعافي النفسي والعاطفي قد يستغرق وقتا، ويمكن للأشخاص الحصول على الإسعافات الأولية النفسية من الصليب الأحمر إضافة إلى خدمات الصحة النفسية المتخصصة من خلال الأطباء العامين والأخصائيين النفسيين وغيرها من المنظمات. وتتمثل رسالته الأساسية في أمر بسيط، هو استعد قبل وقوع حالة الطوارئ، فوجود خطة أسرية ومصادر موثوقة للمعلومات وبيانات اتصال للطوارئ والمستلزمات الأساسية في متناول اليد يمكن أن يساعد الناس على الاستجابة بصورة أكثر أمانة والتعافي بشكل أسرع. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه المقابلة التي أجرتها الزميلة سامية مع براد واتسون، المدير الأول لبرامج التعافي والقدرة على الصمود في الصليب الأحمر الأسترالي. نتمنى أن تكون المعلومات التي استمعتم إليها قد قدمت لكم فائدة وساعدتكم على معرفة أهمية الاستعداد المسبق لحالات الطوارئ ووضع خطة واضحة للعائلة والاحتفاظ بالمعلومات والوثائق الضرورية واتباع تعليمات الجهات الرسمية عند وقوع الكوارث. كل الشكر للزميلة سامية على هذه المقابلة، والشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نتمنى لكم دائما السلام والأمان، ونسأل الله جل وعز أن يحفظكم ويحفظ عائلاتكم ومجتمعنا من كل سوء.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793330 9793330 أو 0404601895 0404601895. من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.

0: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au. A 2MFM sponsor.

انضم إقليم العاصمة الأسترالية إلى برنامج الحكومة الفيدرالية لإعادة شراء الأسلحة ليصبح ثاني ولاية أو إقليم يشترك في الخطة بعد نيو ساوث ويلز، وستمول الحكومة الفيدرالية 75% من تكاليف التعويض والإدارة وجميع تكاليف إتلاف الأسلحة. وتشمل الإصلاحات وضع حد أقصى لملكية الأسلحة عند 10 لمعظم المالكين وحظر بعض الأنواع وتشديد القيود على الأشخاص ذوي المخاطر المرتفعة، كما ويملك سكان الإقليم نحو 23,000 سلاح. وبدوره قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الإجراء يهدف إلى تعزيز سلامة المجتمع، فيما دعا وزير الداخلية بقية الولايات والأقاليم إلى الانضمام إلى البرنامج. توقع خبراء اقتصاد أن يتجنب الاقتصاد الأسترالي الركود في الربع الثاني مع ترجيح نموه نحو 2% خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران يونيو. وأظهرت البيانات صمود إنفاق الأسر الذي ارتفع في حزيران يونيو رغم زيادة أسعار الفائدة والوقود. ومن المنتظر أن يصدر مكتب الإحصاء الأسترالي أرقام الناتج المحلي الرسمية في 2 أيلول/سبتمبر. وإلى ذلك حذر اقتصاديون من أن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا، ما يزيد كلفة الوقود ويضغط على النشاط الاقتصادي والمستهلكين، خصوصا بعد انتهاء الخصم الحكومي المؤقت على الوقود. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يزور طهران على رأس وفد رسمي في محاولة لدفع جهود التهدئة بين إيران والولايات المتحدة. وقالت مصادر إن الزيارة تهدف إلى كسر الجمود واستئناف المفاوضات. وتأتي الزيارة وسط تصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن واستمرار الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. في اليمن أجبرت هجمات حوثية أكثر من 100 أسرة على النزوح من منطقة دباس شمالية مديرة حيس بمحافظة الحديدة وسط قصف مدفعي وصاروخي وهجمات من مسيرات. وأفادت مصادر محلية بأن بعض العائلات لجأت إلى الجبال والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مع نقص في الغذاء والدواء والمأوى. وبلغ عدد الأسر النازحة منذ مطلع تموز يوليو 104 أسر، فيما حال انتشار الألغام والعبوات الناسفة دون عودة عدد من السكان إلى منازلهم. وبحسب بيانات وردت في التقرير، بلغ عدد النازحين داخليا في اليمن منذ بداية العام نحو 11,928 شخصا. من المقرر أن يعقد حلفاء أوكرانيا اجتماعا عبر الفيديو بالتزامن مع ذكرى استقلال هذا البلد وللتأكيد على دعمه، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية. وقبيل الاجتماع تعهد ماكرون بتسليم كييف صواريخ اعتراضية جديدة بعد ارتفاع حصيلة قتل الضربات الروسية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب. واصلت الهند عمليات البحث عن 22 بحارا فقدوا بعد غرق سفينة شحن ترفع علم بنما قبالة الساحل، وأنقذ بحاران، فيما يضم المفقودون 18 صينيا و3 من ميانمار و1 من بنغلاديش، ولم يعرف سبب غرق السفينة بعد. أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر مهديار أن محطة باكس النووية قد تعود إلى كامل طاقتها بحلول الأربعاء بعد إعادة تشغيل أحد مفاعلاتها. وكان الجفاف وانخفاض مناسيب الدانوب قد تسببا في خفض إنتاج المحطة إلى 10% هذا الشهر. متابعينا الكرام، قدم هذا الموجز من غرفة الأخبار خضر الكردي. أوجه لكم تحية وأشكركم على هذه المتابعة. بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
4: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
3: السر هو سمنة الذرة النباتية،
4: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
3: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
7: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
8: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
9: Un message de miséricorde, un héritage d'exemple, un mode de vie qui a inspiré des générations. Il est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'Association des projets de bienfaisance islamique, sous le patronage de Darul Fatwa, a le plaisir de vous inviter à la célébration annuelle du Maulid. Rejoignez-nous le dimanche 6 septembre 2026 pour une soirée inspirante avec la récitation du noble Coran, des spectacles multiculturels et du Kids Club, ainsi que des moments de recueillement et de réflexion au Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Ouverture des portes à 15h, début du programme à 16h. Pour plus d'informations, consultez maulidconcert.org.au. Nous célébrons sa naissance, honorons son message et poursuivons son héritage, car c'est en suivant son exemple que nous vivons.

أيها الأحباب، الاحتفال بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام عمل فيه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، وهو من السنن والبدع الحسنة التي تدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فمن هذا الحديث يعلم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة سيئة أو سنة سيئة، وبدعة حسنة أو سنة حسنة. ومن الأمثلة على البدعة السيئة المخرجة عن الإسلام بدعة المعتزلة الذين قالوا إن العبد هو يخلق أفعاله، والعياذ بالله تعالى. والله تعالى يقول: قل الله خالق كل شيء. كذلك بدعة الخوارج الذين كفروا كل المسلمين سواهم، وبدعة المجسمة الذين يعتقدون أن الله تعالى جسم قاعد على العرش، والعياذ بالله، ويعتقدون أن الله له حجم وكمية ومقدار، وأن له هيئة وصورة وشكلا. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والاعتقاد الحق اعتقاد كل المسلمين من زمن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، أن الله تعالى ليس جسماً لطيفاً كالروح والضوء، وليس جسماً كثيفاً كالإنسان والحجر، وأنه تعالى لا يشبه شيئاً من خلقه. والله تعالى أمرنا بألا نشبهه بخلقه، فقال عز من قائل: فلا

وأما الأمثلة على البدع الحسنة أيها المؤمنون فكثيرة، ومن ذلك نقد المصاحف، لأن المصحف الذي أملاه الرسول على كتبة الوحي لم يكن منقطا، وأول من نقط المصاحف هو التابعي الجليل يحيى بن يعمر، كما ذكر ذلك أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن في كتابه المصاحف. ومن البدع الحسنة سن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصلاة التراويح جماعة، لأن التراويح ما كانت تصلى جماعة في زمن الرسول وخلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر. عمر رضي الله عنه هو أول من أحدث هذه البدعة وقال عنها: نعمة البدعة هذه، سماها بدعة ومدحها. وهذا رواه عنه البخاري. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم

إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فكلمة كل هنا جاءت بمعنى الغالب، ومعنى الحديث غالب البدع هي بدع ضلالة، وليس المعنى جميع البدع بدع ضلالة. ومن البدع الحسنة أيضا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، وكان حاكما تقيا شجاعا. وعلى هذا عادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بالمولد، وتظهر عليهم البركات والمسرات.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: خفض يدي.
1: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
0: يا حي يا حي يا قيوم.
1: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا،

0: رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي أعوذ به إلا المولى الرحمن.
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله.

انضم إقليم العاصمة الأسترالية إلى برنامج الحكومة الفيدرالية لإعادة شراء الأسلحة ليصبح ثاني ولاية أو إقليم يشترك في الخطة بعد نيو ساوث ويلز. وستمول الحكومة الفيدرالية 75% من تكاليف التعويض والإدارة وجميع تكاليف إتلاف الأسلحة. وتشمل الإصلاحات وضع حد أقصى لملكية الأسلحة عند 10 لمعظم المالكين وحظر بعض الأنواع وتشديد القيود على الأشخاص ذوي المخاطر المرتفعة. كما ويملك سكان الإقليم نحو 23,000 سلاح. وبدوره قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الإجراء يهدف إلى تعزيز سلامة المجتمع، فيما دعا وزير الداخلية بقية الولايات والأقاليم إلى الانضمام إلى البرنامج. توقع خبراء اقتصاد أن يتجنب الاقتصاد الأسترالي الركود في الربع الثاني مع ترجيح نموه نحو 2% خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران يونيو. وأظهرت البيانات صمود إنفاق الأسر الذي ارتفع في حزيران يونيو رغم زيادة أسعار الفائدة والوقود. ومن المنتظر أن يصدر مكتب الإحصاء الأسترالي أرقام الناتج المحلي الرسمية في 2 أيلول/سبتمبر. وإلى ذلك حذر اقتصاديون من أن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا، ما يزيد كلفة الوقود ويضغط على النشاط الاقتصادي والمستهلكين، خصوصا بعد انتهاء الخصم الحكومي المؤقت على الوقود. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يزور طهران على رأس وفد رسمي في محاولة لدفع جهود التهدئة بين إيران والولايات المتحدة. وقالت مصادر إن الزيارة تهدف إلى كسر الجمود واستئناف المفاوضات. وتأتي الزيارة وسط تصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن واستمرار الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. في اليمن أجبرت هجمات حوثية أكثر من 100 أسرة على النزوح من منطقة دوباس شمالية مديرة حيس بمحافظة الحديدة وسط قصف مدفعي وصاروخي وهجمات من المسيرات. وأفادت مصادر محلية بأن بعض العائلات لجأت إلى الجبال والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مع نقص في الغذاء والدواء والمأوى. وبلغ عدد الأسر النازحة منذ مطلع تموز يوليو 104 أسر، فيما حال انتشار الألغام والعبوات الناسفة دون عودة عدد من السكان إلى منازلهم. وبحسب بيانات وردت في التقرير، بلغ عدد النازحين داخليا في اليمن منذ بداية العام نحو 11,928 شخصا. من المقرر أن يعقد حلفاء أوكرانيا اجتماعا عبر الفيديو بالتزامن مع ذكرى استقلال هذا البلد وللتأكيد على دعمه، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية. وقبيل الاجتماع تعهد ماكرون بتسليم كييف صواريخ اعتراضية جديدة بعد ارتفاع حصيلة قتل الضربات الروسية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب. واصلت الهند عمليات البحث عن 22 بحارا فقدوا بعد غرق سفينة شحن ترفع علم بنما قبالة الساحل، وأنقذ بحاران، فيما يضم المفقودون 18 صينيا و3 من ميانمار و1 من بنغلاديش، ولم يعرف سبب غرق السفينة بعد. أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر مهديار أن محطة باكس النووية قد تعود إلى كامل طاقتها بحلول الأربعاء بعد إعادة تشغيل أحد مفاعلاتها. وكان الجفاف وانخفاض مناسيب الدانوب قد تسببا في خفض إنتاج المحطة إلى 10% هذا الشهر. متابعينا الكرام، قدم هذا الموجز من غرفة الأخبار خضر الكردي. أوجه لكم تحية وأشكركم على هذه المتابعة. بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: بأجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: Sponsoring 2MFM. This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
2: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
1: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
5: A 2MFM sponsor.
6: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

0: أول من أظهر الاحتفال بالمولد هو الملك المظفر ملك إربل.
1: شكراً لله على هذه النعمة العظيمة، وهي وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجدد الثواب له كلما عمل شخص المولد.

مستمعينا الكرام، نفرح بالمولد النبوي الشريف لأن عمل المولد من البدع الحسنة، فنحن بهذا العمل نشكر الله على أن بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا.

مستمعين الكرام، الاحتفال بالمولد يفرح قوماً يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. Dear brothers and sisters, celebrating the Mawlid brings joy to those who love Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم.

0: راجعون.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل دندشي وآل كراجة وآل غمراوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة سلام محمود دندشي رحمه الله. والدها الحاج محمود توفيق دندشي رحمه الله. أرملت الحاج فؤاد عبد السلام كراجة رحمه الله. أبناؤها السفير بلال غمراوي المقيم في السعودية وفي أستراليا منها الكراجة. أبناء زوجها جهاد فادي ناجي ومحمد كراجة رحمه الله. أشقاؤها الحاج المربي محمد، الحاج عدنان، الحاج أحمد، والمرحومان بإذن الله صالح وهيثم دندشي. أعمامها المرحومان بإذن الله نعيم والحاج شفيق دندشي. أخوالها المرحومون بإذن الله الشيخ بديع ديب والحاج قاسم الزعبي. أصهرتها لشقيقاتها الحاج محمد بشير الغفري، والمرحومان بإذن الله مصطفى ملص وخالد حرفوش. أشقاء زوجها الحاج سهيل والحاج جميل، والمرحومون بإذن الله الحاج أحمد، الحاج عبد الرزاق، والحاج نهاد كراجة. أولاد أختها في أستراليا عامر ملص، غسان ملص، ووسام حرفوش. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم يوم غد الثلاثاء 25/8/2026 للرجال والنساء في مركز ميلر الإسلامي على العنوان 24 وودوود كريسنت ميلا بعد صلاة العشاء. إذن ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم يوم غد الثلاثاء 25/8/2026 للرجال والنساء بعد صلاة العشاء في مركز ميلا الإسلامي على العنوان 30 وودوود كريسنت ميلا 30 وودوود كريسنت ميلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

ليست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

برحمتك الواسعة عمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

أوراد المساء. في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

أحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: 2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية.
1: تحية لكم متابعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري.

حذر مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا من أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات مفاجئة قد تطال ملايين السكان خلال الأيام المقبلة، ويدفع منخفض جوي حاليا حزاما من الأمطار من غرب البلاد نحو الإقليم الشمالي وجنوب أستراليا قبل أن يتجه شرقا، ويتوقع أن تتراوح الأمطار في بعض المناطق بين 20 و 60 مليمتر مع احتمال كميات أعلى. وأصدرت السلطات تحذيرات من الفيضانات في أجزاء من فيكتوريا خصوصا في الأحواض والأنهار الشمالية، وتشير التقديرات أن ينتقل النظام غدا الثلاثاء نحو نيو ساوث ويز وشمال شرق فيكتوريا، ثم تمتد الأمطار الأربعاء إلى شرق نيو ساوث ويز وجنوب كوينزلاند. تعهد رئيس حكومة فيكتوريا بن كارول بافتتاح 10 عيادات عامة للأسنان مجانا إذا أعيد انتخاب حكومته في تشرين الثاني نوفمبر، وستكون العيادات متاحة دون موعد مسبق للجميع مع قدرة على معالجة أكثر من 100,000 مريض سنويا، وتبلغ كلفة الخطة 230 مليون دولار خلال 3 سنوات، وتشمل الخدمات الفحوصات والحشوات وعلاج الجذور وخلع الأسنان مع أولوية للحالات الطارئة. كما وستفتح 7 عيادات في ملبورن و3 في المناطق النائية، وقد يبدأ تشغيل بعضها في تموز يوليو عام 2027. هذا وقال كارول إن الخطة تستهدف مساعدة من لا يستطيعون تحمل كلفة علاج الأسنان. أعلن مصدر عسكري يمني أن القوات المسلحة أسقطت طائرة تجسسية سعودية من طراز سكان إيجل في محافظة حجة أثناء تنفيذها مهمة استطلاعية داخل الأجواء اليمنية. وفي إيران قال الرئيس مسعود بازشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تمثل أفضل سبيل للخروج من حالة الجمود، مؤكدا أنها لا تتضمن تنازلات من طهران، وأضاف أن استمرار حالة عدم الاستقرار يعرقل الاستثمار في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الإيراني لضغوط متزايدة بسبب العقوبات والحصار البحري وتراجع قوة البلاد على تصدير النفط. وتأتي تصريحاته في محاولة لتفعيل المسار الدبلوماسي بين الجانبين من جديد. وفي الملف الفلسطيني، حذر مكتب إعلام الأسرى من تدهور أوضاع الأسيرات الحوامل في سجن الدامون وسط إهمال طبي وسوء تغذية ونقص في الملابس ومستلزمات النظافة. توقع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استئناف المفاوضات قريبا مع الإسرائيليين، حيث تتطلع دمشق لأن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من أراضيها، ودعا الشيباني الإسرائيليين إلى اغتنام ما أسماه بفرصة تاريخية. وتبقى أولوية دمشق وفق تصريحات الوزير السوري إيقاف الاعتداء قبل أي شيء، وذلك في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية على بلاده. كشف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا وأوكرانيا تطوران بديلين لشبكة ستارلينك، مشيرا إلى أن موسكو تعمل مع الصين لإنجاز مشروعها بحلول كانون الأول ديسمبر عام 2026. وأضاف أن كييف بدأت تجربة نظام مماثل بالتعاون مع دولة أوروبية لتقليل اعتمادها على الشبكة الأمريكية. أخيرا، تعرضت منشأة الطاقة في بريطانيا لهجوم سبراني أجبرها على الإغلاق 4 أيام، وقالت الحكومة إن العطلة طال مولدا محدودا من دون أن يعرض نظام الطاقة للخطر، مؤكدة التنسيق مع القطاع لحماية البنية التحتية. كان هذا كل ما في جعبتنا لهذا العرض الإخباري الذي وفيناكم به عبر أثير 2 أم أف أم. نشكركم على الإصغاء.

0: مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: أتويم إيفنت سبونسر.
3: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: أتويم إيفنت سبونسر.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. لقد جمل الله تعالى نبيه العظيم بمكارم الأخلاق الحميدة وجوامع الصفات الممدوحة، ومنها عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته، فكان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ صغره، وقد اعترف له بذلك محبوه وكذلك من عاداه، وكان يلقب قبل نبوته بالأمين. قال ابن إسحاق: كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. ولما اختلفت قريش عند بناء الكعبة في من يضع الحجر، حكموا أول داخل عليهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول داخل، وذلك قبل نبوته، فقالوا: هذا محمد، هذا الأمين، قد رضينا به. وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. ومعنى إني لأمين في السماء أي مصدق من قبل الملائكة. ويروى أن الأخفش بن شريف لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، تخبرني عن محمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط. وسأل هرقل عنه أبا سفيان فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وقد قسم كسرى أيامه فقال: يصلح يوم الريح للنوم، ويوم الغيم للصيد، ويوم المطر للشرب واللهو، ويوم الشمس للحوائج، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم جزأ نهاره في الخير والطاعة وقضاء حوائج الناس وإعانة أهله. اللهم أحسن ختامنا وأمتنا على كامل الإيمان، يا عزيز يا منان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا

وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض

رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت

أبيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم.

إلهكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب

يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم.

تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

0: ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل دندشي وآل كراجة وآل غمراوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة سلام محمود دندشي رحمه الله. والدها الحاج محمود توفيق دندشي رحمه الله، أرملة الحاج فؤاد عبد السلام كراجة رحمه الله، أبناؤها السفير بلال غمراوي المقيم في السعودية وفي أستراليا منها الكراجة، أبناء زوجها جهاد فادي ناجي ومحمد كراجة رحمه الله، أشقاؤها الحاج المربي محمد، الحاج عدنان، الحاج أحمد، والمرحومان بإذن الله صالح وهيثم دندشي، أعمامها المرحومان بإذن الله نعيم والحاج شفيق دندشي، أخوالها المرحومون بإذن الله الشيخ بديع ديب والحاج قاسم الزعبي، أصهرتها لشقيقاتها الحاج محمد بشير الغفري والمرحومان بإذن الله مصطفى ملص وخالد حرفوش، أشقاء زوجها الحاج سهيل والحاج جميل والمرحومون بإذن الله الحاج أحمد، الحاج عبد الرزاق والحاج نهاد كراجة، أولاد أختها في أستراليا عامر ملص، غسان ملص ووسام حرفوش. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم يوم غد الثلاثاء 25/8/2026 للرجال والنساء بعد صلاة العشاء في مركز ميلا الإسلامي على العنوان 30 Woodward Crescent ميلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته آمين.

عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صاد، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM. Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل دندشي وآل كراجة وآل غمراوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة سلام محمود دندشي رحمه الله. والدها الحاج محمود توفيق دندشي رحمه الله، أرملة الحاج فؤاد عبد السلام كراجة رحمه الله، أبناؤها السفير بلال غمراوي المقيم في السعودية وفي أستراليا منها الكراجة، أبناء زوجها جهاد فادي ناجي ومحمد كراجة رحمه الله، أشقاؤها الحاج المربي محمد، الحاج عدنان، الحاج أحمد، والمرحومان بإذن الله صالح وهيثم دندشي، أعمامها المرحومان بإذن الله نعيم والحاج شفيق دندشي، أخوالها المرحومون بإذن الله الشيخ بديع ديب والحاج قاسم الزعبي، أصهرتها لشقيقاتها الحاج محمد بشير الغفري والمرحومان بإذن الله مصطفى ملص وخالد حرفوش، أشقاء زوجها الحاج سهيل والحاج جميل والمرحومون بإذن الله الحاج أحمد، الحاج عبد الرزاق والحاج نهاد كراجة، أولاد أختها في أستراليا عامر ملص، غسان ملص ووسام حرفوش. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم يوم غد الثلاثاء 25/8/2026 للرجال والنساء بعد صلاة العشاء في مركز ميلا الإسلامي على العنوان 30 Woodward Crescent ميلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته آمين.

0: مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله، جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم إن شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

الجمل وانهار واصل مسير الرجب يا بطول الدجا وانهار نزود نار الجوى انهد العالم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد طه الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا معكم إخوة الإيمان نتابع ذكر ما ورد في كتب السير والتاريخ عن الأخبار التي شاعت عن مبعث وولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها خبر تبع الأوسط. وتبع هذا لقب لحاكم اليمن واسمه أسعد الحميري، وكما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر، والنجاشي لمن ملك الحبشة وغيرها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تبع هذا: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، رواه أحمد. وكان من شأن تبع كما يخبر ابن كثير أنه خرج من اليمن وسار في البلاد، واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه، واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه، فاتفق أنه مر بالمدينة المنورة، وذلك في أيام الجاهلية، وهو مجمع على قتل أهلها. وذكر في سبب ذلك أنه قد قتل فيها ابن الله، وكان معه حبران، فنصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة، فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن، وقال في ذلك شعرا، واستودعه أهل المدينة فكانوا يتوارثونه ويرد

يجدونه خلفا عن سلف، وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، وهو: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه، وفرجت عن صدره كل غم. وفي أثناء عودته مر بمكة فأراد هدم الكعبة، فنهياه عن ذلك أيضا وأخبراه بعظمة هذا البيت وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان. فعظمها وطاف بها وكساها كسوة عظيمة، ثم كر راجعا إلى اليمن ودعا أهلها إلى الإسلام.

وذكر ابن أبي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر ابنتي تبع ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. وقد ورد في القرآن الكريم ذكر تبع، فقال ربنا: أهم خير أم قوم تبع؟ وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تبع فإنه قد كان رجلا صالحا. وذكر أن تبع الأوسط واسمه أسعد ملك على قومه 326 سنة، ولم يكن في حمير أطول مدة منه، وتوفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 سنة.

0: ولما ظهر سيف بن ذي يزن على الحبشة، وذلك بعد مولد النبي بسنتين، أتته وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئه ولتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه. وأتاه وفد قريش، ومنهم عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن جدعان وأسد بن عبد العزة ووهب بن عبد مناف وقصي بن عبد الدار، فدخلوا عليه وهو في رأس قصر يقال له غندان. وبعد الترحاب والاستقبال أنزلهم الملك ضيوفا عنده شهرا لا يصلون إليه ولا يؤذن لهم بالانصراف، ثم انتبه لهم انتباها فأرسل إلى عبد المطلب فأدناه ثم قال: يا عبد المطلب، إني مفض إليك من سر علمي أمرا لو غيرك لم أبح له به، ولكني رأيتك أهلا له، فليكن عندك مخبيا حتى يأذن الله عز وجل فيه. إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي ادخرناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خبرا عظيما وخطرا جسيما، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة، فإذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. قال عبد المطلب: أيها الملك، لقد أتيت بخبر ما آب بمثله وافد قوم، ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته أكثر. قال له الملك: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، اسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا، يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه، يعبد الرحمن ويدحر الشيطان ويخمد النيران ويكسر الأوثان. قوله فصل، وحكمه عدل، ويأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويبطله. قال له عبد المطلب: عز جدك ودام ملكك وعلى كعبك، فهل الملك سارني بإفصاح؟ فقد وضح لي بعض الإيضاح. قال له الملك سيف بن ذي يزن: إنك لجده يا عبد المطلب غير ذي كذب. فقال: نعم أيها الملك، إنه كان لابن وكنت به معجبا وعليه رفيقا، وإني زوجته كريمة من كرائم قومي، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، فجاءت بغلام فسميته محمدا، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. قال له ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما قلت، فاحفظه واطوي ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك، فإني لست آمن أن تتداخلهم النفاسة من أن تكون لكم الرئاسة، فينصبون له الحبائل ويبغون له الغوائل، وإنهم فاعلون ذلك وأبناؤهم دون شك. ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا

أكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون

إنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك

لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آت

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد

ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا

لنا الآلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

الحمد لله على جزيل نعمائه وأشكره شكر المعترف بمنه وآلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله وعلى آله وصحبه وأوليائه أما بعد فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول الله عز وجل أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في شهر ربيع الأول منذ مئات السنين في مكة المكرمة أم القرى في بكة التي بكت أعناق الجبابرة أبرهة وجيشه في تلك البلدة المشهورة ولد من أبوين كريمين يتصل نسبهما بنبي الله سيدنا إسماعيل بن إبراهيم صلى الله وسلم عليهما نبي كريم عظيم مبجل كان ختام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين ذاك محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلوات الله عليه وعلى سائر إخوانه النبيين فأنعم وأكرم وأعظم به من إمام هدى الله به الأمة وكشف به الغمة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وما زال يغمره بالفضل والإحسان ويحفظه من كيد المشركين وشرك المنافقين فغدا صلى الله عليه وسلم مؤيدا مظفرا منصورا يفتح القلوب والعقول مؤسسا لحضارة راقية عظيمة ما زالت منائرها تشع للسالكين منورة يهتدي بها الساري إلى الحقيقة أجل لقد أقر الله عز وجل عين حبيبه وصفيه محمد بثمرة جهده العظيم وسعيه المبارك فرأى كلمة التوحيد تنتشر والحق يعلو والناس يدخلون في دين الله أفواجا والأصنام تتكسر والباطل يزهق والقرآن يتلى والحناجر تصدح خاشعة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وينزل عليه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وينزل أيضا قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم
هذا الذي كان يبيت على الحصير فيؤثر الحصير في جنبه الشريف، هذا الذي كان يعفو ويصفح، هذا الذي صبر وتحمل في سبيل الله حيث حورب وقتل وأصيب وجرح، وهو يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا الذي سجد لله تبارك وتعالى فبكى حتى ابتل التراب الذي بإزائه، هذا الذي خرج من بيته ليلا فلقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان، فقال: ما الذي أخرجكما؟ فقال: الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما. هذا هو سيد العالمين محمد حبيب الحق وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه، ونتنسم بشوق كبير في هذه المناسبة الفواحة بعبير الحنين وأريج المحبة الصادقة لسيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمي الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فاصطفاه واجتباه وختم به الرسالات، فكان خير الأنام وإمام كل إمام، وأعظم مولود بحق عرفه هذا العالم. سيدي يا رسول الله، لئن كان الكثير من الناس تنصرف هممهم إلى معرفة أخبار عظماء الرجال وتتوق نفوسهم إلى البحث والمعرفة وتقصي أحوال الكبار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر إنسان بالتعظيم والتبجيل والتأسي به، وهو أكثر الأنبياء تبعا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البيهقي رحمه الله وغيره من طريق أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع يوم القيامة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وليعلم بعد ذكر هذا أن أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا من سائر أمم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بين هؤلاء 80 صفا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علم هذا فانظر كم اهتدى بهذا النبي الطاهر من أناس بعدما كانت الجاهلية تضرب في أرجاء الأرض، وكم فتح الله قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما فأخرجهم إلى النور بإذنه، وجعلهم من أمة هذا الرسول الكريم. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا في الدنيا بين الأمم، السابقون دخولا الجنة يوم القيامة. وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم فاعلم أن نبيها خير الأنبياء. وفي الحديث: أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. سيدي يا رسول الله، إن لنا في اتباعك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، فأنت من قال الله تعالى فيه:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالمتواضعون أنت قدوتهم، وصاحبو حسن الخلق منك تعلموا حسن الخلق ولين الجانب، حيث كنت تدور على حجرات أزواجك في الصباح تسلم عليهن بنفسك وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، وكنت تحلب الشاة بنفسك وتخصف النعل ولا تعيب طعاما قط ولا تنهر خادما. والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر أنت إمامهم، أنت من بعثك الله بدين الإسلام بعدما انتشر الكفر في الأرض وعظم الخطب والفساد، فقمت تدعو الناس إلى الحق وصراط مستقيم، صابرا على البلاء، قامعا للمنكر، فهدى الله بك عقلاء الرجال فاغترفوا من معينك العذب واقتبسوا من هديك الشريف، فأضحوا مشاعل نور تبدد غياهب الجهل ودياجير الظلام في أصقاع الدنيا، لترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية تتمايل مع نسائم النصر ورياح العنفوان. أما الزاهدون فأنت يا سيدي إمام الزاهدين وسيدهم، فلقد بلغنا ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه الشريف، فقال سيدنا عمر: يا نبي الله، لو اتخذت لك فراشا أوسر من هذا. فماذا قال الحبيب الأكرم عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال المعلم؟ ما لي وللدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. بعد كل هذا نقول: لما نترك دربك ونهجك يا رسول الله؟ فنحن مؤمنون بالله وبك، ثابتون على الحق، ماضون نحو الفوز المبين بإذن الله رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برؤية وجهك الكريم في المنام. فقد بلغنا يا سيدي أنك قلت، وقولك الصدق: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وروى هذا الحديث الإمام البخاري. اللهم ثبتنا على نهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على هديه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حجية هاي وينش حجية؟ شو طولتي في المطبخ؟
1: اي عيني، لحظة لحظة جاية.
0: أقول لك، شو هاي الزرد اللي مال المولد سويتيها؟ وزعتها أنا على كل العالم وأنا الوحيد اللي ما فقته، شنو مالي أنا حصة؟
1: مو اني هسه جايتك وجايبت لك الماعون، هذا ماعون الزردة، اتفضل.
0: هسه تمام، خل أبوك حالي حال الناس.
1: يلا
0: ما
1: بالعافية
0: شاء الله ما شاء الله،
1: بالعافية مقدما.
0: عشتي ليش خوش زرده طيبه.
1: بالعافية، الف عافية.
0: اقول لك احكي لي، اليوم ايش سويتي؟ وين كنتي؟ وين رحتي؟
1: اليوم جتني ام يوسف واخذتني وياها على الدرس.
0: وين يا درس؟
1: الدرس الاسبوعي، مو تدري احنا كل اسبوع عندنا درس.
0: ها مال المصلى.
1: ايه، درس المصلى.
0: شنو كان اليوم الدرس؟
1: اليوم الدرس كان على ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم. زين احكي لي ايش علموكم اليوم، سامعيني؟
1: يقول لك عن لسان العباس عم النبي صلى الله عليه
0: صلى الله
1: وسلم،
0: عليه وسلم.
1: يقول لما ولدت آمنة بنت وهب الرسول عليه الصلاة
0: عليه
1: والسلام،
0: أفضل الصلاة
1: ولد
0: والسلام.
1: مختونا مسرورا ينظر إلى السماء.
0: زين فسروا لكم هاي مال مختونا مسرورا؟
1: أي طبعا أكيد فسروها،
0: شنو مختونا؟
1: مختونا يعني مطهر،
0: اي
1: ومسرورا يعني مقطوع السرة.
0: اها، يعني مو فرحان.
1: لا لا، مسرورا يعني مقطوع السرة.
0: اي وبعد كملي احكي لي.
1: ولما سمع جده عبد المطلب فرح كلش هواية، وقال ليكونن لابني هذا شأن.
0: وفعلا صار إلى شأن ما شاء الله،
1: صلى
0: سبحان الله.
1: الله عليه وسلم.
0: بس تعالي اقول لك، عبد المطلب شلون عرفه بولاده الرسول عليه الصلاه والسلام؟
1: أنا أقول لك، لما ولدت آمنة بنت وهب الرسول عليه الصلاة والسلام، دزت من يبشر جده عبد المطلب، وكان موجود بالحجر.
0: اي حجر؟
1: حجر إسماعيل
0: عليه
1: حجر
0: السلام جنب
1: إسماعيل عليه
0: الكعبه. نعم
1: السلام جنب
0: نعم
1: الكعبة،
0: نعم
1: وخبره إن السيدة آمنة جابت غلام.
0: نعم.
1: ففرح هواية وراح عليهم للبيت.
0: اي
1: ولما وصل للبيت وحكوا له الأشياء اللي صارت وشاف الغلام، فرح كلش هواية.
0: نعم.
1: فأخذ الغلام ودخل الكعبة يدعو الله ويشكره لما أعطاه،
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الأشياء اللي قالوها بالدرس، إنه لما دخل جده عبد المطلب للكعبة ذكر عدة أبيات، وكلش عجبتني هاي الأبيات.
0: حفظتيها؟
1: لا وين أقدر أحفظها، بس كتبتها.
0: عافية حبابة مرتي.
1: والأبيات تقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيده بالله ذي الأركان، حتى أراه بالغ البنيان، أعيده من شر ذي شنآن، من حاسد مضطرب العيان.
0: ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتي أحسنتي أحسنتي. بس يا عيني عندش خطأ بالتشكيل.
1: وين؟
0: جيتي لتقولين أعيده، والأحسن إنه تقولين أعيده، لأنه أعيد فعل مضارع مرفوع بالضمة. أما إذا قلتي أعيد فمعناته يكون منصوب بأداة نصب، وهنا بالشعر ماكو أداة نصب، فتقولين أعيده.
1: يعني راح أصير أعيده أعيده
0: أعيده. تمام
1: أعيده. لا عاد راح أقول لك القصيدة من الأول. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلماني، أعيذه بالله ذو الأركان، حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من شر ذي شنآن، من حاسد مضطرب العيان.
0: أحسنتي تمام تمام
1: هسه تمام.
0: وبعد النوبش حكوا لكم؟
1: ظهرت آيات كثيرة بهذا اليوم بالذات. ارتج إيوان كسرة وسقطت 14 شرفة.
0: 14.

0: عظيم. وبعد شنو من الآيات أكو؟
1: ومن الآيات اللخة يقول لك غاضت بحيرة ساوة.
0: شنو يعني غاضت؟
1: غاضت يعني نشفت.
0: أي؟
1: وكانت هاي البحيرة تسير بيها السفن، لكن يوم الولادة سبحان الله العظيم نشفت هاي البحيرة.
0: سبحان الله العظيم.
1: سبحان الله.
0: بعد ايش قالوا لكم بالدرس؟
1: قالوا لنا من الآيات اللي ظهرت لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إنه الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء وحجب عنها خبر السماء، وهذا ما ذكره بعض العلماء. لكن المشهور والمحفوظ أن قف الشياطين بالشهب كان عند البعثة، عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. طبعا أني هذا الحكي اللي حكيتي أني أعرفه، لأنه أني هم كانوا حاطين إياه بالدرس، حكينا إياه بالدرس قبل سنة وهسه قبل الأسبوع هم ما سمعته بالدرس بالمصلى. بس ريت أشوف إنه أنت إيش قد حفظتي من الشيء اللي حفرتي اليوم. عاشت إيدك ما قصرتي. والزردة كلش طيبة عجبتني هواية، وأريد بعد.
1: بالعافية، ألف عافية. بعد شنو يا معودة؟ خاف لا يصير بيك سكر. ماكو، خلص بس هذه.
0: بس هذه خلص. بعد باشر
1: يصير خير منا الباشر.
0: وعاني هم أحكي ليش باشر على بحيرة ساوة وأقول لي شنو هي قصة ساوة، لأنه هاي قصة لازم تعرفيها، لأنه ما تعرفين وين بحيرة ساوة. خلاص لعد باشر نشوف شنو.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان.

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

يستحقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الأصلية، وارزقنا في الآخرة شفاعته يا رب العالمين. لا نزال نقرأ معكم في كتاب الروائح الزكية في ميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى فصل في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال الله تعالى: محمد رسول الله. وقال حكاية عن قول عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد ورد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم في القرآن الكريم 4 مرات. اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن الكريم 4 مرات. وأما الآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهذه الآية في سورة الصف حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام، حيث بشر قومه بظهور نبي آخر الزمان وهو أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة: يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. ولم يجمع أحد بين اسمي أحمد ومحمد غير النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. الماحي الذي محى الله تعالى به الكفر من الجزيرة العربية ومن البلدان التي كانت حولها، قال الله تعالى: ليظهره على الدين كله. فمحى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفر ليس فقط في الجزيرة العربية بل في غيرها عليه الصلاة والسلام. وأما معنى قوله: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري. ثم قال: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، أي هو آخر الأنبياء والمرسلين. هو آخر الأنبياء لكنه أفضلهم صلى الله عليه وسلم. هو ليس أول الأنبياء بل هو آخر الأنبياء، لكنه هو أفضل الأنبياء وهو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون. الآخرون أي نحن آخر الأمم، ولكننا السابقون إلى الجنة. هذه الأمة تدخل الجنة قبل سائر الأمم، قبل أمة سيدنا عيسى، قبل أمة سيدنا إبراهيم، قبل أمة سيدنا داود، قبل أمة سيدنا موسى، قبل أمة سيدنا نوح، قبل أمة سيدنا آدم عليه السلام. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولاً الجنة. وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي. المقفي بمعنى العاقب الذي ليس بعده نبي، والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والماحي والخاتم والعاقب. الخاتم ويقال الخاتم، كما في قوله تعالى: وخاتم النبيين، وهناك قراءة: وخاتم النبيين، وهو آخر الأنبياء والمرسلين. أما ذلك المسمى بغلام أحمد القادياني الذي كان في باكستان وادعى النبوة، هذا كاذب. هو موه على الناس وقال الآية: وخاتم النبيين، أي زينة النبيين، يدعي بأنه مسلم لكنه غير مسلم. هو مات منذ زمن طويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وختم بي النبيون، وقال: لا نبي بعدي، وقال: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، فليس بعده نبي. أما سيدنا عيسى عليه السلام هو نبئ قبله، هو نبئ قبله، أرسل قبله، لكن الله تعالى رفعه إلى السماء، فهو لا يزال حيا وسينزل إلى الأرض في وقت يشاءه الله تعالى، وينزل للعمل بشرع النبي ويحكم بالقرآن. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدات. وفي رواية: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدات عليه الصلاة والسلام. وروى البيهقي والطيالسي عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأحمد والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة، أي نبي الجهاد. أما كنيته عليه الصلاة والسلام فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. هو حصل في زمانه عليه الصلاة والسلام أنه كان مرا في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: ما عنيتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. لذلك النووي يقول هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، وللعلماء كلام مطول في ذلك على عدة أوجه، لكن نحن فقط ذكرنا لكم قولا من هذه الأقوال أنه كان ذلك خاصا في حياته عليه الصلاة والسلام. وعندما توفي صلى الله عليه وسلم زال المحظور. وروى الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما ولد إبراهيم بن مارية، ماريا القبطية التي كانت أمة مملوكة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها دخلت في الإسلام لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل بامرأة كافرة. أما سائر أولاده عليه الصلاة والسلام فكلهم من خديجة، زينب ورقية وأم كلثوم من خديجة، وفاطمة من خديجة، والقاسم من خديجة، والطيب وهو عبد الله من خديجة، ستة أولاد من خديجة. أما إبراهيم فمن ماريا. إبراهيم مات صغيرا، كان عمره حوالي سنة ونصف، ودفن في البقيع، وقبره لا يزال معروفا إلى اليوم. من ذهب إلى جبانة المسلمين في البقيع يزور قبره. أما عبد الله دفن بجانب أمه في مكة. أما سائر نساء النبي دفن في البقيع، ومنهن عائشة. يوجد في البقيع قبور أمهات المؤمنين، تسع أمهات دفن هناك. وروى الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما ولد إبراهيم بن مارية أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم. وحديث الحاكم في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. فصل في قصة رضاعه وما يتصل به من شق صدره صلى الله عليه وسلم. توفي والده صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو ابن شهرين، وقيل وهو حمل وقيل غير ذلك، هناك أقوال. من ذلك أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يلد النبي، يعني وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ثم أرضعته حليمة، وهذا بعد أن أرضعته أمه آمنة. أمه آمنة هي أول من أرضعه، ثم بعد آمنة أرضعته ثويبة وهي جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ثويبة أرضعت قبل النبي حمزة بن عبد المطلب عم النبي، فيكون حمزة رضي الله عنه أخ النبي بالرضاع وعمه بالنسب. وليس صحيحا ما يقال من أن أبا لهب يخفف عنه من العذاب كل يوم اثنين لأنه أعتق ثويبة فرحا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة لا أصل لها. صحيح أن ثويبة كانت جارية وأبو لهب أعتقها، صحيح، لكن ليس صحيحا ما يقال أن أبو لهب لأنه أعتقها فرحا بمولد رسول الله يخفف عنه من عذاب جهنم كل يوم اثنين. هذا غير صحيح. العذاب في جهنم لا يخفف عن أحد، لا عن أبي لهب ولا عن فرعون ولا عن غيرهما من الكفار. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذن أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم والدته آمنة، ثم بعد ذلك ثويبة، ثم أرضعته حليمة، فكان من قصة رضاعه من حليمة ما يلي: حليمة كانت مؤمنة مسلمة رضي الله عنها، دفنت في البقيع وقبرها إلى اليوم معروف. قالت حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء. الأتان هي الأنثى من الحمير، قمراء يعني بياض فيه كدرة، بياض فيه كدرة. في سنة شهباء، سنة فيها قحط وجدب، لا زرع فيها ولا مطر، سنة جدباء قحطاء، لم تبق شيئا، لم تبق شيئا من النبات. ومعي زوجي ومعنا شارف لنا، أي ناقة مسنة، والله إن تبض لنا بقطرة من لبن. ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه، ما في ثدي ما يغنيه. هي جائعة ليس في صدرها شيء من الحليب، والناقة مسنة ليس في ضرعها حليب، ولا يوجد زرع ولا يوجد ماء. فلما قدمنا مكة، وكان من عادتهم في ذلك الزمن أنهم كانوا يلتمسون الرضعاء، يعملون كمرضعات لأجل المال. فحليمة خرجت في نساء من بني بكر بن سعد، فلما قدمنا مكة، هذا كلام حليمة، لم يبق بنا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه لا تأخذه، وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود وكان يتيما صلى الله عليه وسلم. وكنا نقول: يتيم، ما عسى أن تصنع أمه به؟ الكرامة يدفعها والده وهو يتيم صلى الله عليه وسلم. حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيره، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي. كل النسوة التي كانت مع حليمة أخذنا أولادا إلا حليمة لم تأخذ، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قالت: فأتيته فأخذته ورجعت إلى رحلي، فقال زوجي: قد أخذتيه؟ فقلت: نعم والله، وذلك أني لم أجد غيره صلى الله عليه وسلم. فقال: أصبت، فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. فقلت: فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري، فأقبل عليه ثدي بما شاء الله من اللبن. فشرب حتى روي، وشرب أخوه، يعني ابنها، تعني ابنها، كان عنده ولد، حتى روي. وقام زوجي يلي شارفنا من الليل، قام إلى الناقة المسنة التي ليس في ضرعها قطرة لبن، فإذا بها حافل، أي ضرعها ممتلئ من اللبن، فحلبنا من اللبن ما شئنا. وبتنا ليلتنا تلك شباعا رواء وقد نام صبيانا. قال أبوه تعني زوجها: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة قد نام صبيانا. قالت الكلام لحليمة: والله لخرجت أتاني أمام الركب، إنهم ليقولون: ويحك كفي عنا، أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله، وهي قدامنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدب أرض، والذي نفس حليمة بيده، تحلف بالله، إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، ويسرح راعي غنمي، فتروح بطانا لبنا حفلا، وتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن. قالت: فنشرب ما شئنا من اللبن، وما في الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها، فيقولون لرعائهم: ويلكم، ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشعب، فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، فبلغ سنة وهو غلام جفر شديد عليه الصلاة والسلام. قالت: فقدمنا على أمه آمنة، فقلت لها، هذا الكلام لحليمة، أو قال لها أبوه تعني زوجها: ردي علينا ابني فلنرجع به، فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت: ونحن أظن شيء به مما رأينا من بركته. قالت: فلم نزل حتى قالت: ارجعا به. فرضيت بذلك آمنة، سمحت لحليمة أن تعيد النبي معها لترضعه كذلك. قالت: فلم نزل حتى قالت: ارجعا به، فرجعنا به، فمكث عندنا شهرين. قالت: فبينا هو وأخوه يوما خلف البيوت يرعيان بهما لنا، بهما أي شياه صغيرة، إذ جاء أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: أدركا أخي القرشية، فقد جاءه رجلان فأضجعاه وشقا بطنه. فخرجنا نشتد، فانتهينا إليه وهو قائم منتقع اللون، فاعتنقه أبوه واعتنقته، ثم قلنا: أي بني. قال الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاني، ثم شقا بطني، فوالله ما أدري ما صنعا. قالت: فاحتملناه ورجعنا به. يقول أبوه: يا حليمة، ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت: فرجعنا به. قالت أمه: فما يردكما به وقد كنتما حريصين عليه؟ قالت: فقلت: لا والله، إلا أن قد كفلناه. وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم أخوفنا الأحداث عليه، فقلنا يكون في أهله. قالت أمه: والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره. قالت: فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره. قالت: فتخوفتما عليه؟ كلا، والله إن لابني هذا شأنا ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف علي ولا أعظم بركة منه. ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. بصرى قرية في الشام قريبة من الحدود الأردنية. ثم وضعته فما وقع كما تقع الصبيان، وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء، دعاه والحقا شأنكما. قال ابن حبان بعد إيراده هذه القصة بحروفها، قال: وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحاق: حدثنا جهم بن أبي جهم نحوه، قال: حدثناه عبد الله بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وهب بن جرير. قال الحافظ العراقي بعد عزوه القصة لابن حبان وإيراده كلامه: وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق، فصرح بالتحديث إلا أنه شك في اتصاله. قال: كما أخبرنا به عاليا محمد بن علي بن عبد العزيز القطرواني. قال: أنبأنا محمد بن ربيعة، قال: أخبرنا عبد القوي بن عبد العزيز بن الحباب، قال: أنبأنا عبد الله بن رفاعة، قال: أخبرنا علي بن الحسن الخلعي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر النحاس، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردي، قال: حدثنا عبد الرحيم اليرقي، قال: حدثنا عبد الملك بن هشام، قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أو عمن حدثه عنه أنه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه، فذكر نحوه مع اختلاف ألفاظ، وزاد: فلم يزل يتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. كذا قال سنتيه وهو الصواب. وقول ابن حبان في روايته سنة غلط من بعض الرواة. انتهى كلام الحافظ العراقي بحروفه. وروى مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، يعني نقطة دم جامدة غليظة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله، يعني غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. يعني استخرج القلب، شق القلب، استخرج منه هذه العلقة، ثم لأمه، ثم غسله، ثم وضعه في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني مرادهم إلى حليمة، يعني ظئره، يعني التي أرضعته، فقالوا إن محمد قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ البيهقي بعد عزوه لمسلم، وهو يوافق ما هو المعروف عند أهل المغازي. وروى مسلم أيضا عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت وأنا في أهلي، فانطلق بي إلى زمزم، فشرح صدري، ثم غسل بماء زمزم، ثم أتيت بطست من ذهب ممتلئة إيمانا وحكمة، فحشي بها صدري. قال أنس: ورسول الله يرينا أثره، فعرج بي الملك إلى السماء الدنيا، فاستفتح الملك، إلى آخر الحديث، وذكر حديث المعراج. قال الحافظ البيهقي عقبه: ويحتمل أن ذلك كان مرتين، مرة حين كان عند مرضعته حليمة، ومرة حين كان بمكة بعدما بعث ليلة المعراج، انتهى. ويؤيد هذا الكلام ما ذكره ابن حبان أنه قال: شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي يلعب مع الصبيان، وأخرج منه العلقة، ولما أراد الله جل وعلا الإسراء به أمر جبريل بشق صدره ثانيا، وأخرج قلبه فغسله، ثم أعاده مكانه مرتين في موضعين وهما غير متضادين. فصل في بيان نبذة من صفاته الكريمة وشمائله الشريفة وأخلاقه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، يعني كان ربعة لكن أقرب إلى الطول. وروى البيهقي والطبراني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه، كأن الأرض تطوى له، إنا لنجتهد في المشي، يعني وإنه غير مكترث صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه. وفي لفظ آخر عنه عند البخاري ومسلم: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، يعني أحيانا كان يصل الشعر إلى المنكبين وأحيانا إلى نصف الأذن، أما الحلق بالموسى فلم يحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالموسى في غير نسك. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا. المسك أطيب الطيب، يستخرج من الغزال، والعنبر يستخرج من الحوت. كان عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة سواء تطيب أم لم يتطيب، وكان يتطيب بنوع من الطيب يقال له الغالية، وهذا النوع من الطيب مزيج من العود والمسك والعنبر. كان هناك واحد من الصحابة يقال له عقبة بن غزوان، أصيب بمرض جلدي في ظهره، مرض حكاك مزعج، حساسية قوية كتير. فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: تجرد، يعني اكشف عن ظهرك مع ستر العورة طبعا. فتجرد، فوضع النبي يده الشريفة المباركة على ظهره فعوفي وعبق الطيب في ظهره إلى أن مات ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا الديباج؟ نوع من الحرير، ما غلظ من الحرير اسمه الديباج. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، جمته يعني شعره إلى أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أخرجه الشيخاني. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.
2: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
3: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
2: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: القرآن الكريم. إخوة الإيمان، نستمع الآن لتلاوة عطرة لسورة ياسين يتلوها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.

وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخ

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من

نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، كنا مع تلاوة عطرة لسورة ياسين، تلاها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.
3: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حدث.

إلهنا، إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا وبعث سيدنا محمدا هاديا ومعلما ورسولا ومن علينا ببعثته، فقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخوة الإيمان، لقد ختم الله سبحانه وتعالى برسالة سيدنا محمد الرسالات، وجعل شريعته آخر الشرائع، وأوجب العمل بها واتباعها دون غيرها، وجمل رسوله المجتبى محمدا بأجمل الخصائص وأطيب الصفات، وشرفه بآيات كثيرة، منها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: المصطفى الهاشمي ذو الجبين الأزهري

ومنها ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه وعظيم قدره، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.

ومنها ما يدل على أنه مقدم على النبيين، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأن

ومنها ما يدل على وجوب احترامه وتوقيره وإجلاله لقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.

ومنها ما يدل على دوام تعظيمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين، قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.

0: أختاري.
1: ومنها أنه تعالى أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولقد استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من صفات وخصائص ومزايا أن يبث معاني التوحيد ويرفع كلمة الإسلام ويؤاخي بين المؤمنين ويجعلهم كالجسد الواحد، وأن يربي أصحابه تربية راقية سامية حولتهم من أناس تفرقهم جاهلية الهوى والعادات إلى قوم سمت نفوسهم بالتقوى وارتقت بمحبة الله ومحبة رسوله، قوم رحماء فيما بينهم أشداء على أعداء الدين، يعاملون خالقهم بما يحبه ويرضاه، ويعاملون البشر بالعدل والإحسان.

من معجزاته صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم حنين الجذع إليه، نطق الجمل وشكواه إليه صلى الله عليه وسلم، تكلم الذئب وشهادته، تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، رد عين قتادة بن النعمان بعد أن قلعت، تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، انقلاب عسيب النخل سيفا في يد عبد الله بن جحش حين أعطاه إياه، شهادة الضب برسالته صلى الله عليه وسلم، نطق الشجرة وشهادتها له صلى الله عليه وسلم.

من أوصافه الجسمانية صلى الله عليه وسلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام مربوعا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أبيض البشرة أسود الشعر، وكان شعره صلى الله عليه وسلم ليس بالكثير الجعدة ولا بالمنبسط المسترسل يصل إلى منكبيه. وكان ريحه صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك والعنبر. وكان صلى الله عليه وسلم أجل الجبهة أقنى الأنف أهدب الأشفار أي طويل الأهداب بعيد ما بين المنكبين سواء البطن والصدر. وكان صلى الله عليه وسلم سريعا في مشيه كأن الأرض تطوى له، لو رأيت وجهه لقلت الشمس طالعة.

توفي صلى الله عليه وسلم وقد جاوز 60 وليس في رأسه ولحيته ما يزيد على 20 شعرة بيضاء.

أما عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي.

إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يرزقنا رؤية النبي محمد على هيئته الأصلية هذه الليلة وكل ليلة.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: Sponsoring 2MFM. This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
2: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
1: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
5: A 2MFM sponsor.
6: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
8: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
9: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شؤونك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله

0: الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أتوني مفهوم سبونسر. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131-450 واطلب Health Direct.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
4: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
3: السر هو سمنة الذرة النباتية،
4: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
3: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

0: أخواتنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. مستمعينا الكرام، نحن اليوم في ذكرى المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير، ووجه هذه المعايدة لكم. والآن إلى موجز الأخبار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء. أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن ترتيبات ضريبة السلع والخدمات الخاصة بغرب أستراليا لن تتغير ما دام في منصبه، وجاء تأكيده بعد تقرير أولي للجنة الإنتاجية أوصى بإلغاء ترتيبات عام 2018 معتبرا أنها أفادت غرب أستراليا على حساب النظام العام. وقال ألبانيزي أيضا إن الحد الأدنى البالغ 75% سيبقى معتبرا أن الولاية تستحق نصيبها العادل. كما ورحب رئيس حكومة غرب أستراليا روجر كوك بالتعهد وقال إنه يحسم الجدل حول الترتيبات، هذا وتقدر كلفة النظام على الميزانية الفيدرالية بنحو 23 مليار دولار خلال السنوات الستة الأولى. حذر مكتب الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة واحتمال فيضانات مفاجئة في مناطق على جانبي حدود نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وقد تصل كميات الأمطار إلى 60 مليمتر في أجزاء من جبال سنوي والمرتفعات الشمالية شرقية لفيكتوريا مع تحذير من السيول المفاجئة. ويتوقع أن تتراجع شدة الأمطار بعد الظهر، لكن قد تعقبها عواصف رعدية شديدة في أجزاء داخلية من نيو ساوث ويلز. كما وقال خبراء الأرصاد إن بعض العواصف قد تجلب أمطارا غزيرة ورياحا مدمرة وحبات برد كبيرة، هذا وتشير التقديرات إلى هطول أمطار بين 5 و10 مليمترات في سيدني وبين 10 و20 مليمتر في ملبورن خلال ساعات الصباح، وتشمل التحذيرات أيضا أجزاء من جيبسلاند. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنسنت أن واشنطن ستبدأ ما وصفه بأضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع مصادر الدعم الاقتصادي لطهران، محذرا الدول التي تواصل دعمها من العزلة. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن واشنطن تنجح رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز في تمرير ما بين 7 ملايين و15 مليون برميل يوميا. وأضاف فانس أن الضغط الحالي على طهران يهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أنه أعد سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، وأنه يمتلك خططا للتعامل مع أي إجراء عدائي. وفي الغضون أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز أن السفن المخالفة لقواعد العبور قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. ودبلوماسيا وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. وفي الاقتصاد هبطت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي متجاوزة 2 مليوني ريال مقابل الدولار الأمريكي وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والتوتر السياسي بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط حاليا. تلقى مستشفى في تونس 19 جثة لمهاجرين انتشلوا من البحر بعد غرق قارب قبالة الساحل، وأثار الحادث احتجاجات في بنقردان حيث أحرق متظاهرون إطارات وأغلقوا طرقا مطالبين بفرص عمل وتحسين الظروف الاقتصادية للحد من دوافع الهجرة لدى الشباب. أعلنت نيوزيلندا خطة لمنع من هم دون 16 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مع غرامات قد تصل إلى 10% من إيرادات المنصات، وسيلزم المشروع الشركات بالتحقق من أعمار المستخدمين، فيما أبدى شريك في الائتلاف الحاكم معارضته للخطة. وأخيرا أكد رئيس الوزراء الكندي رفض بلاده القبول باتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بأي ثمن وفق تعبيره. إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: Sponsoring 2MFM.
9: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
10: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
11: حقيقة ليرين الديري محمد يلي دنيايا.
12: السلام عليكم sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Center'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Center kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.
13: Eine Botschaft der Barmherzigkeit, ein Vermächtnis der Rechtleitung, ein Lebensweg, der Generationen geprägt hat, ist der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm. Die Islamic Charity Project Association lädt Sie unter dem Management von Dawood Butler herzlich zur Maulid-Feier ein. Besuchen Sie uns am Sonntag, den 6. September 2026, zu einem inspirierenden Abend mit Koran-Recitation, multikulturellen Darbietungen, einem Kinderprogramm und Gedenken. Im Whitlam Leisure Center 90A Memorial Avenue, Liverpool. Einlass ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter maulidkonzern.org.au. Wir gedenken seiner Geburt, ehren seine Botschaft und tragen sein Vermächtnis weiter, weil wir seinen Weg folgen.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mawlidconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل رسل الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم في بث مباشر، واليوم هو يوم مميز، يوم هو عزيز على قلوب المسلمين، وهو ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أنا ومعي كمان زميلي خالد. السلام عليكم حاج خالد، جزاك الله خير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مولد مبارك إن شاء الله.
0: علينا وعليكم إن شاء الله.
1: شو هالمناسبة العظيمة، عادها الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخير والبركات.
0: آمين آمين، بارك الله فيكم. كان من شوي يعني قبل كانت الأخت ديمة والأخت سمية على الهواء،
1: نعم.
0: ما شاء الله كمان عم يحكوا عن هذه المناسبة وعن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا سيما في هذه الأيام نحن منزيد ومنستذكر أكثر سيرة النبي العطرة، وبزيد فينا الحب والشوق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد شوي حيكون معنا كمان إن شاء الله فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي،
1: نعم،
0: حفظه الله تعالى. كمان أنا برجع بقول لك مولد مبارك حاج خالد، جزاك الله خيرا. كيف حاسس اليوم؟
1: مولعة ما شاء الله.
0: نعم ما شاء الله. وكان يعني الواحد بهذه المناسبة مثل ما ذكرنا نحن نذكر شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نتحدث عن أخلاقه الكريمة حتى نحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا اليوم محطة لنا حتى نستزيد من الخير ونصلي على النبي ونزرع حب النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس أولادنا. ويعني هذا التذكير بفيد بأي يوم ولا سيما اليوم بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله

0: أحبابنا الكرام، نحييكم ومنجدد الترحاب بكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو في هذا اليوم 12 من شهر ربيع الأول، ومنقول مجددا مولد مبارك عليكم جميعا، ولا تنسوا أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه، مستذكرين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رحمة للعالمين، أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، فأكثروا من الصلاة عليه وتخلقوا بخلقه واتبعوا نهجه وسيروا على نهجه عليه الصلاة والسلام. نحن بهذه الأيام يعني كمان عم نشوف حاج خالد ما شاء الله على وسائل التواصل كيف احتفالات المولد عم تعم الدنيا.
1: نعم، هالسنة أكثر من أي سنة سبحان الله، يعني حتى في السعودية، في اليمن، في الصومال، شفت احتفال ما شاء الله، العالم زاحفة، اللهم بارك،
0: بارك الله فيك،
1: في كل الدنيا ما شاء الله هالسنة، يعني كأنه أكثر من أي سنة.
0: نعم، هو كمان وسائل التواصل الاجتماعي بتخلينا نشوف شو عم يصير حوالينا، والناس يمكن هي نحن في شغلات ما كنا نشوفها، ولكن عم تنشط أكثر وأكثر، مثل ما شايفين، لربما هالاحتفالات البعض ما كان ينشرها قبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنما هلأ صرنا عم نشوفها بشكل متزايد الحمد لله. عم يجينا رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لهذا الاحتفال ما شاء الله، حتى يعني الفيديو اللي كان حاج خالد عبر إذاعة الجالية الإسلامية عبر تيك توك ما شاء الله انتشر بشكل واسع، وصار عم يجينا رسائل من كينيا، من يعني دول
1: ما شاء الله
0: أحيان ما بتخطر على بالك، وبيقولوا لنا بارك الله فيكم، نحن عم نحتفل بالمولد أيضا، جزاكم الله خيرا، نحن مثلكم نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم.
1: مولد النبي هذا،
0: نعم،
1: صلى
0: نعم.
1: الله عليه وسلم.
0: يلا فاصل قصير ونرجع لكم أحبابنا الكرام، واقترب موعدنا مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى ليتحفنا كمان بكلمات طيبة في هذه المناسبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، مثل ما وعدناكم حنتابع معكم إن شاء الله تعالى، ومنرحب فيكم مجددا في هذا اليوم المبارك، ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نلتقي فيها في أجواء إيمانية مباركة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد خير البرية وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إنها مناسبة تتجدد فيها معاني المحبة والاقتداء والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتأمل فيها سيرته العطرة التي كانت وما زالت منارة تهدي القلوب إلى مكارم الأخلاق. ويسعدنا في هذا اللقاء المباشر على الهواء من استديو الإذاعة أن نستضيف فضيلة الدكتور الشيخ إبراهيم الشافعي لنتحدث معه عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية، وعن حاجة مجتمعاتنا اليوم إلى استلهام أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل والتراحم فيما بيننا، وكيف نستفيد من هذه المناسبة، وماذا تعني للمسلمين خاصة في هذه الأيام. فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، نرحب بكم أطيب ترحيب في استديو إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ونشكر لكم تلبية الدعوة، وكل عام أنتم وأنتم بخير بهذه المناسبة العطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله حاج أحمد، بارك الله فيك وزميلك، كل عام وأنتم بخير في هذا اليوم العظيم المبارك، هذا اليوم الذي يحمل في طياته المعاني الكثيرة السامية في قلوب المؤمنين في كافة أقطار الدنيا. نحن اليوم في 12 من شهر ربيع الأول، وهذا اليوم على قول جمهور العلماء هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من بعثه الله رحمة للعالمين. فالمسلمون في أقطار الأرض يجتمعون في هذا اليوم لمعنى عظيم أو لمعاني عظيمة، منها شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى التي أنعم بها عليهم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا يحمدون الله على نعمة الإسلام، وأيضا يظهرون الفرح والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم كما أمر ربنا تبارك وتعالى بقوله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عزروه معناه عظموه، فالله تعالى أمرنا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ربنا تبارك وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من مدح غيره. كم من آيات أثنى الله تعالى فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما هو ثناؤنا ومدحنا أمام ثناء الله عز وجل ومدحه لنبيه الذي اصطفاه واختاره وشرفه وكرمه وعظمه وبجله وجعله فوق مراتب الخلق جميعا، فهو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا اليوم يوم عظيم جدا للمؤمنين. ثم الله تعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. ولا شك أن ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعمة كبرى للعالم، فالله تعالى يقول فيه في حبيبه ومصطفاه ونبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة للعالمين كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، الإنسان يشكر الله على هذه الرحمة المهداة من الله عز وجل للخلق. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة؟ معناه الله تعالى جعله رحمة للعالمين. وقال الله تعالى عنه أيضا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله جعل فيه الرأفة، جعل فيه الرحمة للمؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه الأمة، وكان قلقا على هذه الأمة، وكان يدعو الله تعالى لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. لذلك المؤمنون يبادرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشكر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ النبي الذي هو نعمة كبرى للعالم، هذا النبي العظيم الذي أرسله الله إلينا فاهتدينا بهديه وآمنا بنهجه عليه الصلاة والسلام وسرنا عليه، نرد هذا الإحسان الذي هو عمله لهذه الأمة بإحسان، بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نعمل الطاعات والمبرات، وأيضا نهب ثواب أعمالنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جزى الله محمدا عنا خيرا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح قال: الله تعالى أعطى لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها. قال: فتعجل كل نبي دعوته. كل نبي تعجل هذه الدعوة، يعني فعلها. قال: وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا ليس يدل على شفقته بهذه الأمة ورحمته، كان له أن يدعو لنفسه مثلا، لأهل بيته، ولكن ادخر هذه الدعوة المجابة لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. فكيف لا نظهر حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا نتحدث بهذه النعمة العظيمة؟ والعجيب والغريب حج أحمد أن الذين ينكرون على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ينكرون عليهم إظهار هذه المحبة والفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وشكرهم لله عز وجل على هذه النعمة. والبعض ماذا يقول لك؟ البعض يقول لك، وهذا سمعناه، البعض يقول: نحن لسنا ضد إظهار الفرح ويعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، لسنا ضد إظهار المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لسنا ضد التكلم عن أخلاقه وسيرته ونهجه. إذن أنتم ضد ماذا؟ أليس المسلمون يفعلون ما يفعلون لأجل ما تقولون؟ ثم يقولون لك: هل اجتمع الصحابة على مثل هذا؟ هذا ما يقولون. يعني هذا من ضيق العقول ومن سقم الأفهام. لماذا؟ لأنه يقال لهؤلاء: ماذا تريدون مثلا؟ هل اجتمع الصحابة في مثل هذا؟ إن أردتم على ما هي الطريقة الآن، يعني في المساجد مايكروفون ونحو ذلك، أو في لقاءات في الشوارع ووضع الكراسي ووضع اللافتات ونحو ذلك، مثل هذا بهذه الطريقة لم يحصل، ولكن يحصل على ما تيسر لهم في ذلك الوقت. أليس ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى المسجد يوما فوجد حلقة من الصحابة مجتمعين، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. انتبه للعبارات: جلسنا نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام وأن من علينا بك. طيب، هذه المعاني الثلاث أليس ما يفعله اليوم المسلمون عندما يحتفلون بولادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشياء ثلاثة. الأول ما هو؟ قال: جلسنا نذكر الله. طيب، المؤمنون يذكرون الله في الموالد، يذكرون الله في الموالد، يدعون الله في الموالد. طيب، ويحمدون الله على نعمة الإسلام، وأيضا كلنا نحمد الله على نعمة الإسلام، وأيضا يحمدون الله أن من عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء الله أخبرنا به، الله أخبرنا به. أليس الله تعالى قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فبعثة النبي لنا من من الله علينا. ألا نشكر الله على هذه النعمة؟ فالصحابة اجتمعوا، سأله ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده أن هدانا للإسلام وأن من علينا بك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المقصد، قال الله ما أجلسكم إلا ذلك. يعني الله المراد به تحليفهم، يعني كأنه يقول لهم أتحلفون بالله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني هذا الذي أردتموه. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك، يعني والله ما أجلسنا إلا ذلك. ثم قال لهم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، معناه أنا ما طلبت منكم أن تحلفوا لأنني أشك فيكم، ولكن أراد منهم أن يؤكدوا السبب. يعني كما تقول للشخص لماذا أنت تحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول له إظهارا لحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. فيقول لك الشخص السائل تحلف بالله أن هذا هو مرادك؟ فتقول له نعم هذا مرادي وأحلف بالله وما عندي غير هذا. فقال لهم النبي أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. ما معنى يباهي بكم الملائكة؟ معناه يظهر فضلكم للملائكة. الله أطلع الملائكة على فعل هؤلاء كيف اجتمعوا لهذا الغرض، أطلعهم على فعلهم وأيضا مدح وأثنى على فعلهم. هذا هو التباهي. أنت يعني لو تكلمنا عن أنفسنا، الإنسان يتباهى بالشيء الذي هو محمود، بالشيء الذي هو يعني يفتخر به، يفتخر به. فالله تعالى باهى بهم الملائكة، معناه أظهر للملائكة شرفهم، أظهر للملائكة عظيم فعلهم من اجتماعهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسوا يذكرون الله، يحمدونه على نعمة الإسلام، وأن من عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه العناوين أليست هي العناوين التي بسببها ولأجلها يحتفل المسلمون اليوم بولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. ثم أيضا يعني بعضهم ماذا يقولون؟ يعني كل شبهة لهم لها جواب شافي وكافي ووافي لمن قلبه مفتوح. يعني ذكرنا في الأمر الأول إذا قالوا لك هل فعل الصحابة هذا، قل لهم فعلوا ما هو شبيه، جلسوا يذكرون الله يحمدونه على نعمة الإسلام وأن من عليهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالمعنى واحد وإن كانت الطريقة مختلفة. حتى هؤلاء الذين ينكرون على المسلمين ويقولون لك هم ما فعلوا مثل هذا، إن أرادوا بالضبط طب أنتم الآن تخطبون على منابر كبيرة وتستعملون الميكروفون وتبنون المساجد بالمآذن والمحاريب، وكل هذا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. هل معنى كلامكم يعني إن طبقتم على زعمكم قاعدة تقولون ما لم يفعله الصحابة فهو بدعة محرمة يجب إنكارها ونقضها كما يقولون، فإذا لماذا أنتم أيضا تبنون المساجد بالمحاريب والمآذن وتطبعون المصاحف وتضعون عليها النقط والتشكيل وهذا كله لم يفعله الصحابة؟ يعني فإذا إن عبتم على المسلمين أنهم فعلوا فعلا لم يفعله الصحابة، فأنتم فعلتم أفعالا لم يفعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الشبهة تزول بهذا الأمر. ثم يقولون لك بعد ذلك يعني عندما تقول لهم هذا الأمر، طيب نحن نحمد الله على نعمة الإسلام ولسنا ضد يعني أن يحمد الشخص ربه على نعمة الإسلام، ولسنا ضد أن يظهر فرحه بالنبي عليه الصلاة والسلام، لسنا ضد هذا. ثم يقولون لك ولكن لماذا تعينون يوما معينا؟
0: ممكن بدي أسألك
1: لماذا تعينون يوما معينا؟ يقولون لك أن تحمد الله كل يوم،
0: كل يوم.
1: طيب لماذا تعينون يوما؟ طب أين الضرر في تعيين اليوم وربنا يقول وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله، أي الأيام التي تفضل الله تعالى بها عليهم، أيام خير، أيام بركة، أيام نعمة، وذكرهم بأيام الله. فإذا التذكير بأيام معينة لها فضل، فهذا شيء مما ذكره ربنا تبارك وتعالى في القرآن. ثم أيضا يقولون لك لماذا تخصص هذه الطاعة في هذا اليوم؟ هو كل سؤال، كل شبهة لها جواب. لماذا تخصصون الطاعة في هذا اليوم؟ قل له نحن لا نخصص الطاعة في يوم معين، ولكن في هذا اليوم نكسر لأنه يوم مميز، يوم مميز. طيب، أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين؟ فسئل عن سبب صيامه يوم الاثنين، ماذا قال لهم؟ ذاك يوم ولدت فيه. يعني النبي يصومه لأجل أنه اليوم الذي ولد فيه، يعني هو النبي يحمد الله أن بعثه رحمة للعالمين، يحمد الله أن جعله أفضل الخلق أجمعين، هو يحمد الله على هذه النعمة أن خصه وبجله وعظمه وشرفه وكرمه صلى الله عليه وسلم، فكان يعبر عن شكره وامتنانه بصوم يوم الاثنين. طب هذا يوم معين، لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أريد أن أخصص يعني هذا الفعل من الطاعة في يوم معين، بل خصه في اليوم الذي ولد فيه؟ فإذا تخصيص المؤمنين اليوم لأعمال الطاعة في يوم مولده عليه الصلاة والسلام، أي حرج وبأس في هذا؟ لا حرج فيه ولا بأس فيه. فإذا هذا التخصيص يعني، بل ليس هناك قاعدة كما هم يزعمون يحرمون، يعني ليس عندنا شيء في الدين أنه مثلا إذا حصل في يوم معين نعمة معينة أنت ممنوع عليك أن تظهر فرحك بهذه النعمة وشكرك لله، بل في الدين هو العكس. العقيقة لماذا تفعل؟
0: فرحا بالمولود،
1: فرحا بالمولود وشكرا لله أن رزقهم هذا المولود. طيب أنت، الله شرع لنا ورخص لنا، بل هذا من المستحبات في ديننا أن نعمل العقيقة فرحا بالمولود هذا الذي أتانا، مع أنه قد لا يكون من الصالحين، نفرح بهذا المولود ونشكر الله على هذه النعمة، فكيف لا نفرح بأفضل مولود؟ كيف لا نظهر فرحنا بأفضل مولود ونشكر الله عز وجل أن من علينا بهذا المولود؟ يعني لذلك هذه الشبهة أيضا تنقض بهذا الأمر.
0: هنا سؤال فضيلة الشيخ وشبهة أخرى يقولون دائما نجدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيقول هذا يوم وفاته وأنتم تحتفلون بمولده في يوم وفاته. شو مثل ما قلت يعني، بس شو الرد أكثر؟
1: قلنا مثلا، شوف أنت هلأ الذي تكلمنا، العقيقة شرعت لأي شيء؟ لشيء فرح، هاك؟ ولادة مولود لك، ولد لك مولود فأنت فرح، تعمل عقيقة يستحب لك، ولكن لا يوجد عقيقة للوفاة، لا تعمل عقيقة للوفاة اللي هو يوم الحزن بالمولود. وإن كان هذا اليوم 12 من شهر ربيع الأول هو اليوم الذي ولد فيه النبي على قول جمهور العلماء واليوم الذي توفي فيه، فعندما يحتفل المسلمون يحتفلون بما هو نعمة عليهم، ليس بالمصيبة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل بالنعمة. طيب، هل يوجد مثل هذا في ديننا؟ نعم يوجد. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض. طيب، يعني معناه ولادته أو خلق آدم كان في يوم الجمعة، وموته كان في يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ولادة أو خلقه في يوم الجمعة وموته في يوم الجمعة، ومع ذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. طب هو أفضل الأيام، لا ينافي أن هذا هو أفضل الأيام، مع كونه اليوم الذي توفي فيه آدم عليه السلام
0: وأمرنا أن نكفر
1: فإذا
0: فيه
1: نحن نعم فنحن عندما مثلا الجمعة كما ورد في بعض الأحاديث عيد المسلمين
0: سبحان الله
1: عيد المسلمين يوم الجمعة. طيب هذا اليوم العظيم يعني يوم الجمعة طيب فيه خلق آدم وفيه قبض بس ولكن عندما يظهر المسلمون الفرح في هذا اليوم هذا اليوم أفضل أيام الأسبوع يظهرون الفرح بولادة أو بخلق آدم بخلق آدم عليه السلام وليس بموت آدم عليه السلام فإذا هذا يؤخذ من هذا الأمر. ثم أيضا هناك حديث ذكره العلماء رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوما فرأى اليهود يصومون فعندما سأل عن سبب صومهم فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أولى بموسى منكم لأن الأنبياء كلهم دينهم الإسلام ثم صامه وأمر الناس بالصيام معناه موسى أقرب أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غيره لأنه من الأنبياء من أنبياء أولي العزم فهو أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غيره فقال نحن أولى بموسى منكم يعني أولى أن نظهر فرحنا بالنصر الذي أعطاه الله لموسى عليه السلام أولى أن نظهر شكرنا لله عز وجل أن نجى موسى ومن معه من المؤمنين من فرعون وملئه فصام هذا اليوم وماذا قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني لئن بقي حيا إلى العام القادم سيصوم التاسع مع العاشر يفهم منه لو عاش النبي بعدها سنوات كان سيصوم عاشوراء شكرا لله عز وجل على ماذا على النصر الذي أعطاه الله لموسى وأن نجاه من فرعون. طيب ونحن المسلمون في هذا اليوم يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يتكرر في كل سنة كما عاشوراء تتكرر في كل سنة في هذا اليوم نظهر شكرنا لله عز وجل أن بعث فينا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل المولد متأصل على أصول في الشرع والدين ليس بدعة مذمومة. البدعة المذمومة هي التي تخالف أصول الدين أما ما يوافق أصول الدين لا يعتبر بدعة مذمومة بل هو أمر مقبول. يعني مثلا لو قال قائل لماذا تحتفلون بالمولد طب قلنا له ما هو المولد من أول ما هو المولد قراءة قرآن والله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن ذكر الله عز وجل

0: محتاجين، والله يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإذا كل عمل من أعمال المولد، كل هدف من أهداف المولد له أصل، مستند إلى أصل. فأي شيء تحرمون من هذا؟ لا يجرؤون أن يقولوا نحن نحرم قراءة القرآن أو الصلاة على النبي أو الدعاء، لا يجرؤون، إنما فقط يقولون هذا النبي ما فعله. فهنا يقال لهم في شرعنا الحنيف الأصل في الشيء ماذا؟ حله، ما لم يرد نص بتحريمه. ولا يوجد قاعدة عند علماء الأصول تقول بأن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام، هذا لا يوجد.
1: يعني هم ألفوا هذه القاعدة؟
0: لا يوجد هذه القاعدة. ثم حج أحمد، يعني لو أنت فكرت، يعني وسئل هؤلاء أليس ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مما نفعله نحن اليوم يعتبر بالآلاف؟ بالآلاف. طريقة لباسنا تختلف عن طريقة لباس النبي عليه الصلاة والسلام، طعامنا يختلف عن طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد نار في بيته، كان أكثر طعامه الأسودين، يعني التمر والماء. طيب نحن الآن نأكل، يعني بالأكل يختلف أكلنا عنه، في اللباس يختلف، في يومياتنا، فنعمل أشياء كثيرة النبي ما فعلها. فإذا هل يصح وضع مثل هذه القاعدة أن يقال ما لم يفعله رسول الله على زعمهم صار حراما إن فعلناه؟ لا يوجد.
1: بس النبي يجوا بيقولوا لا بس بالطاعات ما بالأمور الدنيوية كمان.
0: طيب طيب لو قالوا ما هم، يعني لو قالوا في أمر الدين في العبادات ليس لك أن تفعل، ثم يقولون لك النبي قال اليوم أكملت لكم دينكم أنتم تزيدون ونحو ذلك، قل له هذا الفهم من أين أتيتم به؟ هذا الفهم من قال لكم هذه الآية تعني لا يجوز أن يعمل المسلمون عملا لم يفعله رسول الله؟ من أين أتيتم بهذا الفهم؟ الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم، لم يفهم واحد منهم هذا الذي يفهمونه. يعني أليس ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والمؤمنون خلفه، فلما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال المؤمنون ربنا ولك الحمد. واحد من الصحابة ماذا فعل؟ زاد من عنده، قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا في العبادة زاد. والنبي ما قال لهم قولوا هذا. فلما فرغ النبي من الصلاة قال من قائل هذه الكلمات؟ قال أنا. ما قال له أنت مبتدع، أنت صاحب بدعة، أنا ما قلت لك أن تقول هذا، بل قال له والله إني رأيت 30 ملكا، يعني فوق 30 ملك يبتدرونها أيهم يكتبها أول. طب الصحابة ما فهموا هذا. النبي علمهم في التشهد كما في صحيح مسلم في آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يوجد في هذه الرواية وحده لا شريك له. عبد الله بن عمر كان بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا التشهد بهذه الصيغة بلغه، فهو ماذا صار يفعل؟ صار يزيد وحده لا شريك له بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وكان يقول وأنا زدتها. يعني كأنه يجيب هؤلاء اليوم، إن أنتم تقولون لا تزيدوا في العبادات، فهو كأنه يقول وأنا زدتها، يرد عليهم، يعني طالما أنها توافق الأصل لا تنقضه فإذا هي مقبولة في شرعنا الحنيف. فإذا والأمثلة على هذا كثيرة، يعني منها مثلا قصة الضب عندما طبخ في المدينة وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فعندما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم النبي رفعه كأنه انتبه ثم قال ما هذا؟ قيل له ضب فتركه، وكان معه خالد، فقال له خالد أهو حرام؟

0: رسول الله؟ قال له: لا، ولكني من قوم لم يألفوا هذا الطعام الضب، يعني في مكة ما ألفوه، على خلاف المدينة. الضب إلى الآن يؤكل في دول الخليج، يعني يصطادونه ويأكلونه. طيب، فالنبي ما أكله، فسأله خالد: أهو حرام؟ يعني النبي ترك أكله، ومع ذلك قال له: أهو حرام؟ قال له النبي: لا أحرمه، ولكن لا أكله، صلى الله عليه وسلم. معناه قد لا يفعل النبي فعلا، ولكن لا يعني أنه حرام. أما خالد أكل منه. فإذا ليس هناك قاعدة، ليس هناك قاعدة تقول الشيء الذي لم يفعله النبي على زعمهم يصير حراما. ثم أختم يعني بهذه الفائدة، لأنهم أحيانا يعملون كما يقولون تشارت، تعرف التشارت، يعني ليقول للمسلمين أنه هل احتفل النبي بمولده، فيقولون الجواب لا، هل احتفل الصحابة بمولده، لا، فعلى زعمهم إذن لماذا تحتفلون. فيرد عليهم على طريقتهم، يعني على طريقتهم. يقال لهم: الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هل هو طاعة أم معصية؟ فإن قالوا طاعة انتهى الأمر، المسلمون يعملون الطاعة. وإن قالوا معصية يقال لهم: هل علمها النبي أم جهلها؟ إذا قالوا جهلها نسبوا للنبي الجهل، وهذا تنقيص في حقه صلى الله عليه وسلم. إن قالوا لا، هو علمها، طب يقال لهم هل بلغها أم لم يبلغها؟ فإن قالوا لم يبلغها اتهام للنبي بالتقصير في تبليغ الرسالة، وإن قالوا بلغها انتهى الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقول لهم، يعني في الختام، حتى لا يقول لهم سيكون بعد إلى يوم القيامة أشياء كثيرة، منها يعني لو أطلعه الله لقال مثل هذا، منها مثلا كيف ستكون المساجد، كيف سيكون تنقيط المصاحف، ماذا سيفعل أبو بكر عند جمع القرآن، ماذا سيفعل عثمان، ماذا سيفعل عمر، ماذا سيفعل غيره، يعني ماذا سيعدد ويعدد إلى يوم القيامة، أشياء كثيرة. ولكن اختصر هذا الأمر بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فإذا هذه قاعدة مشى عليها العلماء من الماضي إلى الآن. استحدث عمل المولد بهذا الاجتماع الكبير في القرن السادس الهجري. من القرن السادس لمئات السنين والمسلمون يحتفلون، ما أحد من الحفاظ والعلماء والقضاة أنكر هذا أو حرمه أو منعه، أو الخلفاء أو الحكام، ما أحد منعه. إنما من قريب صرنا نسمع بأولئك الذين يقولون هذه بدعة ضلالة، وكأنهم يقولون كل من مضوا في مئات السنين كانوا على ضلال، وهؤلاء على زعمهم يريدون أن ينقذوا الناس من هذا الضلال وأن يضعوهم على الهدى، ويكفيهم هذا خزيا وعارا واتهاما لجماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم
1: على مدى قرون، على مدى قرون. نعم. شيخنا، يعني صحيح مثل ما عم تقول أنه هني ادعوا أنه اكتشفوا شيء لم يكتشفه علماء المسلمين على مدى قرون، وبدهم نيانا نترك علماء الأمة على مدى هذه القرون ونتبعهم بدعوة تحرير، مثل ما بتسمع بيقولوا عم يحرروا الدين من البدع، وكأن غيرهم لا يعلم ما هي البدعة.
0: نعم، يقال لهم من الذي حرم عمل المولد؟ أنتم حرمتم الآن، من قريب حرمتم عمل المولد، هل السلف حرموا عمل المولد؟ لا. طيب، استحدث قلنا في القرن السادس الهجري، يعني حتى هم يقولون عن ابن تيمية شيخ الإسلام يسمونه، وهذه بدعة. كلمة شيخ الإسلام، هذا اللقب لم يكن في زمن الصحابة، أبو بكر ما سمي شيخ الإسلام، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فهذا اللفظ بدعة منهم. ثم يعني يقولون عنه شيخ الإسلام ويعظمونه. هو في كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم قال: أما عمل المولد فيجوز اتخاذه وعمله، ومن عمل المولد وين